0: شير حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكو
1: يا عدوان وحياة عبوي عدوان اليوم يا مدين
2: انت رأيت عدوان؟
0: لو
2: حزمان انت بتعرف وحيات ابوي حلفون طلعت برصوف شلخه اصيو طلوع مدعوت وحيات ابوي يوم يوم الدين
0: منشور
2: اه
0: مكره
2: انت ما اخبط لك مكره انت حلفون انت
0: انا سويسا ما انت
2: انا يلدي يا شتا سويسا ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات ابوي حلفون حسي لك انت هنا مع هذا حد بالزقود تلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما بلبل شم بصل وحياة أبويا يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: تمزرون حداش
2: وحياة راكل في نيحو تشاين كانت يوتو ياشنيا في الحجاج
0: حجاج أنا
2: محيط وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيش
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي مثلي بوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو وتسي لخا انت الشنايم احد خين احلو ولا بيش الخير ايكم ومع برحة صياح يا
0: أبو يا يوم يا مدين أمال منتر يا سيو حلفونه بين دبعة عصباني بش المنطة بتعصي
2: أنا يعني لو عصباني
0: أنت عصباني عخشاب أنا رويشة عصباني أمال أنتو في سكريزة
2: هو خريزة كماني خريزة هنا يعني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا تجمكين عند دين كريزة خاك ما هو كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرفت
0: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علوت يلدى مفرحة يلدى الرشعيد كمو أبيابة مخو عيرت كمو إميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بيش اللي تهدير شنو بس بيش انت كذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما انت تسمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبولع
2: ومخرسم
0: ومخرسم
2: ومكلل
0: ومكلل
2: وبلع
0: وبلع بش الزي كلهم كر إموتو أخو البلع
2: يعني لو ما فاهم منه
0: مكشا
2: حلفون وينا حلفون وينا حلفون منش معنا
3: ما عندنا مين
2: عين سويسا
3: اهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيزة عينيان
2: ريح الفون هني دبرت عم سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بسيري كفتا كتا
0: يوفي
2: كفتا يوفي ايزي كتا هي
3: لو يشار خي
0: يشار خي يوفي
3: ايتي كمور يوتر ماني
2: يا ده انت اللي جنتي
3: قلتك زين
2: ما فينا اخون كمو عبيه
3: قلتك زين
2: גם כן יפה כמו עץ. כמה אמת. תראה, אלפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי.
3: אלא, נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים, אתה יודע.
2: תראה, אלפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה
4: עז! שהעיז אוכל את האספסט.
3: איזה אספסט? איזה אספסט?
2: אני דיברת עם שושע.
3: על מה דיברת?
4: לא, לא, לא.
2: אני אמרתי לו?
4: כן,
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.